0: مو زي يشتلم
1: سدان الى دمشق للقاء الرئيس احمد الشرع.
2: سيتم خلال الاجتماعات تقييم المشاريع المشتركه الجاريه لاعاده اعمار سوريا.
0: المعبر של احمد الشرع الجياديست الجولاني مع معبرات של ايدليب لارمون سيول بدمشق هيا خلوا مرتوف של اردوغان
3: دون اخشام جمهور başkanı احمد الشرع kardeşimle bir telefon görüşmesi kendisini anlaşmadan ve operasyondan ötürü تبريك
0: تركيا السعوديه وقطر افخون لنوتنات الخصوصات الرسميه للشلتون احدث بدمشق